kafamızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Biraz sola doğru yanaşalım. Lütfen. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم